0: Oluwa wa dupe lowo nitori pe e se tori pe anu iduro lale a dupe pe mu ajisile laye loni Oluwa gbo pe wa a dupe pe ko je ke wo oruke wa Olorun gba yin wa ogo ni fun oruko yin oruko mi ni Alpha Mose Ademola Popola iwe Ezekiel ori keta dini ogoji ese karun so pe bayi ni Oluwa Olorun wi fun gbogbo eyin ti en gbo mi laro ti egun yin ti gbe ti oro pe aye yin ti daru kiyesi emi o mu ki emi mi ki o woni eyin o si ye loni e ma ye gbogbo eni to ti doku gbo oro Oluwa wa ji pada ise eyan to ku o ma ji eko e to ku yen o ma ji ara e to ti ku yen ti o je ko ro mo gbe o ma ji pada ni oruko Olorun to da aye atorun bo so nipa emi mo fun eni to ri ami nla se bi o ti lo gbogbo on to di oku ma ji pada si aye ogo ya ji ola ya ji ibuko ya ji ogo to sonu ma pada ayo to sonu ma pada wa di enu la ogo ni fun Olorun loke Olorun Jesu Christi Oluwa wa
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وأبدع ما خلق وأتقن ما صنع إكمة وتدبيرا والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أكراوا كوجمة نبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجبي إسيوا